قينخا رورال سي تشيرنا كتاكي هاري كانتا وينا كاتروس كاس كونام تقير سرانيانا قراكوليا وكا هكيتانا باش باكيراكي كوتشابامبا سرانيان خاكا كروسي وكتابي خانو كا كروسي كايواسي